وهو الغني عن طاعتهم وموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته فلك

شاهدة علي بما قد عملت، وعلمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي من عظائم الأمور، وأنك الحكم العظيم.

لم تزل تتعهدني به ما لم تزل تتعهدني به معا منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الإغناء من الفقر وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع

شيقي وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي بك، قبل حلول رمسي بك أنتصر فانصرني.

الشرير، يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، ويا من هو أقرب إلي.

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب.

العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله.

يحبنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

Dua and Ziyarat for Monday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah al-Ladhi lam yushhid ahadan Hina fatara al-samawati wal-arv Walad takhaza mu'inan Hina bara'an nasamat Lam yusharak fil-ilahiyya ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا.

سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أفي به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة

في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة

بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه. زيارت of Imam Hassan and Imam Hussein on Monday. Ziyarat of Imam Hassan alayhi salam. Assalam.

السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العظيم.

الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. زيارة of Imam Hussein عليه السلام.

أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين.

سركم وجهركم وظاهركم وباطنكم. لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم. يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما، فأضيفاني وأحسنا ضيافتي، فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما، فأجيراني فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة.

الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله.

0: الإمام سلام الله عليه يقول كان عمنا رحمة الله عمنا العباس لقد كان نافذ البصيرة. هذه البصيرة التي يشير إليها الإمام الصادق سلام الله عليه هي يشير إليها القرآن الكريم حكاية عن النبي صلى الله عليه وآله ومن اتبعه في قوله تعالى حينما يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هنا من اتبع النبي ليس كل أصحابه، لا، خصوص أهل بيته، لأن أصحابه فيهم المنافقون كما ذكر القرآن الكريم، وهؤلاء تماما يعني على بصيرة من أمرهم أنهم يعلنون الإيمان ويبطنون الكفر. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. إذن يدعو رسول الله على بصيرة هو وأهل بيته وشيعتهم، لأنه يدعو شيعته أن يعرفوا أمر إمامة أهل البيت عليهم السلام من القرآن، ومعرفتهم من القرآن الكريم معنى هي البصيرة التي أشار إليها العباس. مو كل أولاد علي هم شيعة علي، مو كل أولاد الأئمة مشوا على خط آبائهم، بعضهم انحرف، وبالتالي إذن فالإمام الصادق سلام الله عليه يشهد، ومن شيعتهم الذين يشهدون لهم الأئمة يشهدون أن هذا من شيعتي، هذا نافذ البصيرة. ومن شيعتهم الذين يشهدون شهدوا لهم بنفاذ البصيرة هو العباس. إذن العباس صحيح أخو الحسين سلام الله عليه، ولكنه من شيعة علي، من شيعة أهل البيت، ويعتقد بإمامة الحسين سلام الله عليه، وهو على بصيرة في هذا الاعتقاد.
1: There are several traditions from the Ahlul Bayt regarding the exemplary character of Al-Abbas as well as his lofty position with Allah subhanahu wa ta'ala. In one narration that we have from Amir al-Mu'mineen alayhi salam, the Imam alayhi salam describing his son, he says, "Inna waladi Al-Abbas zuqqa al-ilma zaqqa." He says, "My son Abbas has thoroughly absorbed knowledge." It is narrated that Imam al-Sajjad alayhi salam once said, "Inna lil-Abbasi 'inda Allah tabaarak wa ta'ala manzilatan yaghbituhu biha jami'u ash-shuhada yawm al-qiyamah." The status of Al-Abbas before Allah is one that will be envied by all martyrs on the Day of Judgment. It is narrated that Imam Zainul Abidin alayhi salam once said, "Rahimallahu al-Abbas, may Allah have mercy on Al-Abbas. فَلَقَدْ آثَرَ وَأَبْلَى وَفَدَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ." May Allah have mercy on Abbas. Indeed, he displayed selflessness. He underwent great tribulations and he sacrificed himself for his brother. حَتَّى قُطِعَتْ يَدَاهُ فَأَبْدَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمَا جَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا مَعَ الْمَلَائِكَةِ فِي الْجَنَّةِ. Until his arms were severed, and God granted him two wings.

أمل. ذهبت لسماحته، كان يتحرك، وأهم وصية كان يوصي بها: احفظوا وحدتكم، إياكم أن تتصارعوا وأن يشمت بكم الأعداء. ومنذ ذلك الوقت حرصنا على لم الشمل وتوحيد الموقف وتقريب الرؤى من أجل أن نحفظ وحدتنا في مواجهة الأعداء، ولذلك نحن نحصد بركات ما أوصانا به. الإمام القائد لم يكن يعرف يأسا، كان يزرع الأمل. في إحدى الزيارات له كنا نتحسس أن هناك تسوية ما على حساب القضية الفلسطينية، لتصفية القضية الفلسطينية، وتتآمر أمريكا وإسرائيل وأعوانهما في العالم من أجل تطويق القوة العربية وثنيها عن الانتصار لقضية فلسطين. ذهبنا وعرضنا وجهة نظرنا، وكانت مشوبة بكثير من القلق. عندما انتهينا ابتسم في وجوهنا واحدا واحدا، وكان على رأس وفدنا سماحة الشهيد الأسمى سيد حسن. قال: لا مجال للقلق، نحن نقوم بتكليفنا، والله هو الذي يدبر الأمور. وذكر لنا حديثا نبويا لا زلت أحفظه منذ ذلك الوقت. أنا أتحدث عن العام 2002 تقريبا: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. فإن موسى ذهب يصطدي لأهله نارا فعاد نبيا. الله هو الذي يدبر الأمور، الله هو الذي يرسم الأدوار، الله هو الذي يرعى هذه المسيرة. نحن ننظر إلى الوقائع، لكن ثمة غيب يجب أن لا نغفله، يجب أن لا نسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. علينا أن نقوم بتكليفنا. وبالفعل مضت أسابيع وأشهر وانتهت كل الجهود التي كانت قاب قوسين أو أدنى من إنهاء القضية الفلسطينية عبر ما يسمى اتفاقات تسوية وما شاكل.